لبيك يا سري ونجوائي لبيك لبيك يا قصدي ومعناي أدعوك بل أنت تدعوني إليك فهل ناديت إياك أم ناديت إياي يا عين عيني وجودي يا مدى همامي يا منطقي وعبارتي وإمائي يا كل كل ويا سمعي ويا بصري يا جملتي وتباعدي وأجزائي يا كل كل وكل كل ملتبس وكل كلك ملبوس بمعناي يا من بي علقت روحي فقد تلفت وجدا فصرت رهينا تحت أهوائي أبكي على شجني من فرقتي وطني طوعا ويسعدني بالنوح أعدائي النفي يبعدني